أسيد وسادي تلالين قم ترزا تمزق تبضادو تلن أمودة واسفر ميمون سر

تفق النما دابق روتك وانت غفين جيت الديبان سلام يا سيلان طلم تقرا وسوف ورات وبس طلاق لمين فدنا تقبل دخلت هين الزان دخلت ويقطع قطوتي وبدو ديسي لقيت استعدي بس تدري مو خلنها قاسم تاشي تاكاسم

سفاهة والويل والكتم مدالنا بلادنا إلى يوم المشرق مدالنا بلادنا إلى يوم المشرق خروجها سفاهة والويل